0: اهلا بالخليج.
1: اهلا بالخليج.
2: اهلا بالخليج.
3: اهلا بالخليج.
4: The Gulf Cup of Arabian Lands. One Gulf, one spirit.

0: أهلا بالخليج.
1: أهلا بالخليج.
0: أهلا بالخليج.
2: أهلا بالخليج.
3: The Gulf Cup of Arabian Lands. One land, one passion. Welcome to Jeddah.

0: اهلا بالخليج.
1: اهلا بالخليج.
2: اهلا بالخليج.
3: اهلا بالخليج.
4: The Gulf Cup of Arabian Lands. One Gulf, one spirit.

0: اهلا بالخليج.
1: اهلا بالخليج.
2: اهلا بالخليج.
3: اهلا بالخليج.
4: The Gulf Cup of Arabian Lands. One Gulf, one spirit.

0: اهلا بالخليج.
1: اهلا بالخليج.
0: اهلا بالخليج.
2: اهلا بالخليج.
3: The Gulf Cup of Arabian Lands. One land, one passion. Welcome to Jeddah.
4: DJ Lean. SRFM, the heart of KSA.